0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: لا تزعل، أنا أمزح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: أنا عايش فيه، أنا عايش فيه.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: المقررات الضريبية وتقاريري. فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد
0: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبيض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبيض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
0: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق. ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم. كونوا واقعيين. كونوا منطقيين.
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لأغلب الأمراض عندنا علاجات لكن في أشياء هي هذه طبيعتها. هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: ما رأيك؟
0: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
0: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
0: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
0: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها، شو اخبار الصلع؟ لا، ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للأسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة. لا لا لا، ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر هذا الشخص، فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub.com.

0: لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد. عزيز فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 4/14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيز فلورنس بالشارقة.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال،
2: لأن صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك، مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري

0: تحويلات بوتم الدولية.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: إيه أنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني.
1: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز، 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها، مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها، مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.
3: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: لأنه صحتك وصحة عائلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها، مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
2: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري،
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
3: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: لأن صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 4/14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
3: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: جديد الفنان عبدالله الرويشد مني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
5: أنا مجبور فيك،
4: يتضمن 5 أغاني.
5: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
4: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.

0: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

0: لا. ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات ب7 مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
1: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
2: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
3: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: رئيس الدولة يوجه بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولي. تكريم 5 شخصيات قيادية إماراتية بوسام مجلس التعاون. الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
3: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزق. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولي، على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد من اليوم، وذلك تخليدا لذكرى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله، وتقديرا لمسيرة عطائه الحافلة والمخلصة التي امتدت عقودا كرسها في خدمة وطنه. وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بتسمية مطار طحنون الدولي تعزيزا لقيم الوفاء والعرفان للرعيل الأول جيل التأسيس الذين أسهموا بحكمتهم وإخلاصهم وتفانيهم في مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها وشهدوا مختلف مراحل نهضتها. شهدت فعاليات الاجتماع 22 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد في مملكة البحرين تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية ضمن الفائزين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية الذي يمنح للكوادر الحكومية المتميزة التي أسهمت بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي. وأكدت معالي عهود بن خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجا متقدما في بناء القدرات ورعاية المواهب وتنمية رأس المال البشري وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل، مشيرا إلى أن تكريم الكفاءات الإماراتية عبر المنصات الدولية والإقليمية يؤكد تميز الكفاءات الوطنية ويعكس الموقع المتقدم لدولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي. وضمن قائمة القيادات الإماراتية التي تم منحها الوسام كل من سعادة يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسعادة خليل الخوري وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي ضمن فئة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، ولطيف المنصوري مدير استقطاب المواهب في مجموعة مواني أبوظبي ضمن فئة القيادات الواعدة المستقبلية في فئتين جديدتين للوسام يتم تكريم الفائزين بها لأول مرة. وجاء تكريم الكفاءات الإماراتية تقديرا لإسهاماتها في الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية ودورها في دعم الابتكار والتميز وتعزيز جودة الأداء الحكومي. تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال شهر أكتوبر الجاري سلسلة من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي تجمع بين الترجمة والمخطوطات الأندلسية والأدب الإماراتي والموسيقي. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار آرين سيف النور الهاشمي ضابط معارض وفعاليات في مكتبة محمد بن راشد.
5: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها، تعقبها أمسية مشاحات أندلسية تحييها فرقة كورال العرب، وللأدب الإماراتي حضوره مع مناقشة وتوقيع رواية سنوات المغر لمريم الزرعوني والمجموعة القصصية حوش الغرباء لعائشة سلطان. كما نشارك للمرة الأولى في إكسبو أصحاب الهمم 2026 بخدمات ومبادرات تجعل المعرفة متاحة للجميع. شاركونا شهرا حافلا بالمعرفة وتابعوا التفاصيل على منصاتنا الرسمية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: نتابع في نشرتنا، حيث أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 12 شخصا من الجنسيات السعودية المصرية الأردنية السورية الفلسطينية السودانية الأمريكية والبنغلاديشية وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
6: الأخبار من شبكة ARN.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
0: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن ترى. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 12 شخصاً وإصابة مئات المدنيين. أعلن الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب. قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البولندية عبر منصة إكس إن الأجهزة الأمنية عقدت اجتماعا خاصا اليوم بعد تلقي معلومات عن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فؤاد يوساف كوشينياك كاميشا. حثت السلطات النيبالية قرويون اليوم على الانتقال إلى أماكن أكثر أماناً بعد أن جرف فيضان ضخم لنهر بوسط البلاد عدة منازل وبنى تحتية، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين. بدأ سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال القوي الذي ضرب جنوب بنما إزالة آثار الأضرار التي خلفها غداة هزات عنيفة أثارت الذعر وألحقت أضرارا واسعة بالمباني من دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مغرور.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
2: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: رئيس الدولة يوجه بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولي. ملتقى محمد بن راشد للقادة ينطلق الثلاثاء بأجندة تجمع أهم 1000 شخصية. حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي لأفعال دبي عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولي على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد من اليوم، وذلك تخليدا لذكرى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله، وتقديرا لمسيرة عطائه الحافلة والمخلصة التي امتدت عقودا كرسها في خدمة وطنه. وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بتسمية مطار طحنون الدولي تعزيزا لقيم الوفاء والعرفان للرعيل الأول، جيل التأسيس الذين أسهموا بحكمتهم وإخلاصهم وتفانيهم في مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها وشهدوا مختلف مراحل نهضتها. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. ويشكل الملتقى منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هنأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفوزها بجائزة دبي الأفعال دبي تاورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال دبي ثقافة مؤسسية ونهجا في العمل. وجسدت الهيئة هذه الفلسفة بإنجاز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي للسرعة والكفاءة من بينها مشاريع أيقونية مثل جسر إنفينيتي، وحافظت على معدل تطوير وافتتاح جسر أو نفق أو مشروع مرتبط بالبنية التحتية بسرعة قياسية مقارنة بالمعدل العالمي، وهو ما يعادل ضعف المعدل العالمي لسرعة الإنجاز وبتكلفة أقل من المعدل العالمي وبجودة عالية. تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال شهر أكتوبر الجاري سلسلة من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي تجمع بين الترجمة والمخطوطات الأندلسية والأدب الإماراتي والموسيقي. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار آرن سيف النور الهاشمي ضابط معارض وفعاليات في مكتبة محمد بن راشد.
5: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها، تعقبها أمسية مشحات أندلسية تحييها فرقة كورال العرب، وللأدب الإماراتي حضورة مع مناقشة وتوقيع رواية سنوات المغر لمريم الزرعوني والمجموعة القصصية حوش الغرباء لعائشة سلطان. كما نشارك للمرة الأولى في إكسبو أصحاب الهمم 2026 بخدمات ومبادرات تجعل المعرفة متاحة للجميع. شاركونا شهرا حافلا بالمعرفة وتابعوا التفاصيل على منصاتنا الرسمية.
6: شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 12 شخصا من الجنسيات السعودية المصرية الأردنية السورية الفلسطينية السودانية الأمريكية والبنغلاديشية وإصابة مئات المدنيين. وقد شددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وسعت إسرائيل منطقة الخط الأصفر المحظورة في قطاع غزة التي تسيطر عليها قواتها اليوم حسبما أفادت مصادر سكاي نيوز عربية، وأجبر سكان في مناطق من القطاع على مغادرة مناطقهم بعد وقوعها داخل منطقة الخط الأصفر بعد توسيعها. وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الإسرائيلي حركت الخط الأصفر غربي حي الشجاعية ليصبح على بعد نحو 10 أمتار من شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. ويتزامن هذا التطور مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بعد حرب دامية ومدمرة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وخلقت كارثة إنسانية غير مسبوقة. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
6: الأخبار من شبكة ARN.

الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: بدأ اللي قال الممارس يغلب الفارس، تمام. إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: الأسامي.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
4: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صمت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة بي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 12 شخصا وإصابة مئات المدنيين. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية تتضمنان 20 شاحنة محملة ب 259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يواجهها إليها نظيره الأمريكي دونالد ترامب. قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البولندية عبر منصة إكس إن الأجهزة الأمنية عقدت اجتماعا خاصا اليوم بعد تلقي معلومات عن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فودياسوف كوشينياك كاميشا. حثت السلطات النيبالية قرويين اليوم على الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا بعد أن جرف فيضان ضخم لنهر بوسط البلاد عدة منازل وبنى تحتية، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين. بدأ سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال القوي الذي ضرب جنوب بنما إزالة أثار الأضرار التي خلفها غداة هزات عنيفة أثارت الذعر وألحقت أضرارا واسعة بالمباني من دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى. قتل 139 من مهاجرين على الأقل وفقد العشرات إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي ليلة 8-9 من أكتوبر، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترق جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي،

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: في هنا مجبور فيك،
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
2: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.a.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: إيه أنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما
1: إنتاج وتوزيع روتانا.
3: حان الوقت، من 7 أكتوبر دبي باركس أند ريزورتس تعود بكل حماس. مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند والليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل. دبي باركس أند ريزورتس من 7 أكتوبر. احجز الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 12 شخصا وإصابة مئات المدنيين. دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتا مساعدات إنسانية إماراتية تضمان 20 شاحنة محملة ب 259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3، وفي إطار جهود الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصاف النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب. قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البولندية عبر منصة إكس إن الأجهزة الأمنية عقدت اجتماعا خاصا اليوم بعد تلقي معلومات عن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك وزير الدفاع فوداسيف كوشينياك كاميش. حثت السلطات النيبالية قرويين اليوم على الانتقال إلى أماكن أكثر أمناً بعد أن جرف فيضان ضخم لنهر بوسط البلاد عدة منازل وبنى تحتية، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين. بدأ سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال القوي الذي ضرب جنوب بنما إزالة الآثار أو آثار الأضرار التي خلفها غدا تهزات عنيفة أثارت الذعر وألحقت أضرارا واسعة بالمباني دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: لأن صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي، وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
0: أجمل الأغاني العربية.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. تصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: رئيس الدولة يوجه بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولي. حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال دبيت عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات. الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولي على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد من اليوم، وذلك تخليدا لذكرى المغفور لها الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله، وتقديرا لمسيرة عطائه الحافلة والمخلصة التي امتدت عقودا كرسها في خدمة وطنه. وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بتسمية مطار طحنون الدولي تعزيزا لقيم الوفاء والعرفان للرعيل الأول جيل التأسيس الذين أسهموا بحكمتهم وإخلاصهم وتفانيهم في مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها وشهدوا مختلف مراحل نهضتها. هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. هنأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفوزها بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال دبيت ثقافة مؤسسية ونهجا في عملها. وقال سموه أعلننا قبل فترة عن جائزة دبي الأفعال لترسيخ فلسفة دبي في العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. إنجاز استثنائي في وقت قياسي بجودة عالية، هذا معنى دبيت، وهذه ثقافة صنعت تجربة دبي التنموية. ونكرم سنويا الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تجسدها بالأفعال والنتائج. وأضاف سموه اليوم نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات، جعلت من نهج دبي الأفعال حاضرا في أكبر مشاريعها وأدق تفاصيلها، تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي للسرعة والكفاءة مع المحافظة على جودة عالية. وبلغت دقة مواعيد المترو 99.7% مع التوسع المستمر في شبكة المترو وتطوير المحطات، وطورت تجارب التنقل ذاتي القيادة، ووسعت وطورت مسارات الدراجات بجودة عالية وسرعة قياسية. هكذا نريد مؤسساتنا تسبق احتياجات المدينة وتحترم وقت الناس وتجسد سرعة دبي وجودتها في العمل. مبروك لفريق هيئة الطرق والمواصلات. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة الصحة النفسية فعالية شهر الصحة النفسية خلال أكتوبر الجاري تحت شعار معا أقوى وعي يدعم مجتمع ويحتضن، تزامنا مع عام الأسرة، وذلك من خلال برنامج متكامل يضم مبادرات وفعاليات توعوية وتثقيفية مجتمعية ومهنية. دكتور نور ماجد المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة تحدثت لمركز الأخبار بهذا الخصوص.
5: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية، بما يتيح إيصال رسالتنا إلى مختلف فئات المجتمع في المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية والمواقع المجتمعية. ويركز البرنامج هذا العام على دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر ومساندة أفرادها، مع إتاحة المجال للمرضى وأسرهم لمشاركة تجاربهم، بما يسهم في ترسيخ الحوار حول الصحة النفسية وتعزيز فهم احتياجاتها. ونوجه رسالة إلى كل فرد لنجعل الاهتمام بالصحة النفسية جزءاً من حياتنا اليومية، ولنمنح من حولنا مساحة آمنة للحديث دون أحكام، ولنشجع على طلب الدعم عند الحاجة. معاً نمضي نحو مجتمع أكثر وعياً تكون فيه الصحة النفسية مسؤولية مشتركة وأولوية للجميع.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدنت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 12 شخص من الجنسية السعودية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية والأمريكية والبنغلاديشية وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخلص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى اعتداء بمقذوف مجهول بعد يوم واحد من هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. وقالت إن المقذوف أصاب صالة المسافرين رقم 4 في المطار، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار. وأوضحت أن حريقا نتج عن الاعتداء بينما يجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة. هذا وقد شنت مقاتلات سعودية صباح اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب، حسب ما أفادت مصادر عدة. وتحدثت وسائل إعلام حوثية عن غارات سعودية على صنعاء وعمران وإب، كما أفادت مصادر ميدانية يمنية أن الغارات الجوية في تعز طالت مركبات وتجمعات للحوثيين بمناطق الحوبان والحجارية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. وقالت المصادر وأفادت باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديريتي المصراخ وصبر المدام بعد سيطرة الجماعة على منطقة نجد قسيم جنوب غربي تعز. وأوضحت أن جماعة الحوثيين حققت تقدما ميدانيا في جبهة الصياحي لقطع خط وادي الضباب للوصول إلى المدخل الجنوبي لمدينة تعز. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
6: الأخبار من شبكة ARN.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. العربية 99، الموسيقى أولاً.

صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل. في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
1: لأن صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: رئيس الدولة يوجه بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولية. حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات. الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعادة تسمية مطار العين الدولي ليصبح مطار طحنون الدولي على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد من اليوم، وذلك تخليدا لذكرى المغفور لها الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله، وتقديرا لمسيرة عطائه الحافلة والمخلصة التي امتدت عقودا كرسها في خدمة وطنه. وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بتسمية مطار طحنون الدولي تعزيزا لقيم الوفاء والعرفان للرعيل الأول جيل التأسيس الذين أسهموا بحكمتهم وإخلاصهم وتفانيهم في مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها وشهدوا مختلف مراحل نهضتها. هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفوزها بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال ثقافة مؤسسية ونهجا في العمل. وقال سموه أعلننا قبل فترة عن جائزة دبي الأفعال لترسيخ فلسفة دبي في العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية، هذا معنى دبيت وهذه ثقافة صنعت تجربة دبي التنموية، ونكرم سنويا الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تجسدها بالأفعال والنتائج. وأضاف سموه اليوم نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات، جعلت نهج دبي الأفعال حاضرا في أكبر مشاريعها وأدق تفاصيلها، تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي للسرعة والكفاءة مع المحافظة على جودة عالية. وبلغت دقة مواعيد المترو 99.7% مع التوسع المستمر في شبكة المترو وتطوير المحطات، وطورت تجارب التنقل ذاتي القيادة، ووسعت وطورت مسارات الدراجات بجودة عالية وسرعة قياسية. هكذا هكذا نريد مؤسساتنا تسبق احتياجات المدينة وتحترم وقت الناس وتجسد سرعة دبي وجودتها في العمل. مبروك لفريق هيئة الطرق والمواصلات. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة الصحة النفسية فعاليات شهر الصحة النفسية خلال أكتوبر الجاري تحت شعار معا أقوى، وعي يدعم ومجتمع يحتضن، تزامنا مع عام الأسرة، وذلك من خلال برنامج متكامل يضم مبادرات وفعاليات توعوية وتثقيفية ومجتمعية ومهنية. دكتور نور ماجد المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
5: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية، بما يتيح إيصال رسالتنا إلى مختلف فئات المجتمع في المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية والمواقع المجتمعية. ويركز البرنامج هذا العام على دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر ومساندة أفرادها، مع إتاحة المجال للمرضى وأسرهم لمشاركة تجاربهم بما يسهم في ترسيخ الحوار حول الصحة النفسية وتعزيز فهم احتياجاتها. ونوجه رسالة إلى كل فرد لنجعل الاهتمام بالصحة النفسية جزءاً من حياتنا اليومية، ولنمنح من حولنا مساحة آمنة للحديث دون أحكام، ولنشجع على طلب الدعم عند الحاجة. معاً نمضي نحو مجتمع أكثر وعياً تكون فيه الصحة النفسية مسؤولية مشتركة وأولوية للجميع.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 12 شخص من الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية والأمريكية والبنغلاديشية، وأصابت مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعزيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أعلنت المملكة العربية السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى اعتداء بمقذوف مجهول بعد يوم واحد من هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص. وقالت إن المقذوف أصاب صالة المسافرين رقم 4 في المطار، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار. وأوضحت أن حريقا نتج عن الاعتداء بينما يجري مباشرة الموقع من الجهة المختصة. هذا وقد شنت مقاتلات سعودية صباح اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب، حسب ما أفادت مصادر عدة. وتحدثت وسائل إعلام حوثية عن غارات سعودية على صنعاء وعمران وإب، كما أفادت مصادر ميدانية يمنية أن الغارات الجوية في تعز طالت مركبات وتجمعات للحوثيين بمناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
3: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
2: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: صمت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 12 شخصا وإصابة مئات المدنيين. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية تضمن 20 شحنة محملة ب 259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3، وفي إطار جهود الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب. حثت سلطات النيبالية قرويين اليوم على الانتقال إلى أماكن أكثر أماناً بعد أن جرف فيضان ضخم لنهر بوسط البلاد عدة منازل وأبنة تحتية، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين. بدأ سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال القوي الذي ضرب جنوب بنما إزالة أثار الأضرار التي خلفها غدا هزات عنيفة أثارت الذعر وألحقت أضرار واسعة بالمباني من دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى. قتل 139 مهاجرين على الأقل وفقد العشرات إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي ليلة 8-9 من أكتوبر، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. كيمست ويرهاوس، توفير كبير كل يوم.
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub.com.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال،
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
0: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: انك هم الفوضى.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.